كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقي الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة، وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل. أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة، وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنتو. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم. أجي نقول لك انتي زوينة، ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوينة. نتلاقاو في حلقة جديدة، وأجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

0: مرحبا بكم ونخليكم مع ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. موضوعنا في هذه الحلقة هو الجنس. ممكن هذا الموضوع ما كيهضروش عليه كل الناس، ممكن حشومة عن شي ناس، لكن اليوم غنهضروا عليه مع شيماء. مرحبا بك معنا شيماء.
2: شكرا ليلى.
1: شيماء، بغيت نسألك، واش الجنس شي حاجة طبيعية فينا أو لا هي شي حاجة غلطة؟
2: واش الجنس شي حاجة طبيعية؟ أكيد هي شي حاجة طبيعية واللي خلقها فينا الله، يعني غريزة، يعني شي حاجة فطرية فينا، فماشي شي حاجة غلطة. فوقاش كتكون غلطة؟ ملي كنديروها حنا بشكل خاطئ، وملي كنديروها ماشي فوقتها، يعني خارج إطار الزواج.
1: وقتاش كيولي الجنس خطأ شي حاجة غلطة؟
2: كيف ما قلت لك، فوقاش كيولي غلط؟ ملي كيكون خارج مؤسسة ديال الزواج، فبالتالي كيكون خطأ وخطية قدام الله، وحتى كتولي يعني شي حاجة طبيعية، يعني ماشي شي حاجة طبيعية لا بالنسبة لنا لا بالنسبة للناس، وكيأثر هذا الشيء سلبيا في حياتنا من بعد.
1: يعني الجنس شي حاجة غلطة إلا هي قبل الزواج، إلا هي خارج إطار الزواج. واش الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس؟ يعني شرحي لنا أكثر على هذا الموضوع.
2: أكيد الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس، حيث أنا شخصيا كنشوف باللي الجنس هو جزء كبير من الزواج، من العلاقة الحميمية اللي كتكون بين الزوجين. فإلا ما كانش بالنسبة لي الزوجين كيبيو الرغبات ديال بعضياتهم، فأكيد الزواج ما غاديش يكمل، يعني غادي يكون نقص في الجانب ديال العلاقة الحميمية بين الزوجين، وبالتالي يقدر يؤدي هادشي لمشاكل بيناتهم.
1: حتى انه مهم التواصل، يعني الهضرة على الجنس، الحاجات اللي كيديرونجو كل واحد.
2: اكيد
1: اذا شي واحد ما مرتاحش او لا حاس الرغبة ديالو،
2: يعني مزيان يكون كيف ما قلتي يكون تواصل بين الزوجين، يعني نعرفوا طرف الاخر شنو كيبغي، نحترموا الرغبة ديالو، يعني ونحاولوا نلبيو الرغبة ديالو كيف ما احنا عندنا الرغبة ديالنا وكنبغيو انه يلبيها لنا، فحتى هو عنده رغبات وخاصنا نحترموا ديك الرغبات،
1: وحتى انه نحسوا ببعضياتنا.
2: اكيد.
1: شنو التحديات الجنسية اللي تقدر تكون عند المرأة المطلقة او للأرملة؟
2: بالنسبة لي المرأة المطلقة والأرملة، يعني المرأة اللي كتفقد الزوج ديالها بسبب الموت أو بسبب يعني الطلاق، فهنا المرأة كتوضع أمام تحديات كثيرة، خصوصا إذا كانت عندها علاقة زوينة مع الزوج ديالها، يعني يعني كانت علاقة زوينة حميمية جمعهم،
1: فجأة
2: كتفقد ديك العلاقة، أكيد غتوقع في تحديات، أكيد غادي يعني غادي تخيل حوايج، تقدر توقع في خطيئة، يعني تقلب كيفاش تعمر ذاك الفراغ اللي يعني تعمر ذاك الفراغ اللي خلاه ذاك الزوج ديالها اللي مات أو اللي طلقت منه. في هذه الحالة هذه بالنسبة لي خاصها تقرب المرأة أكثر من الله، وتحاول تعمر قلبها أكثر بالله، من يعني تعمره أكثر،
1: تعمر قلبها
2: بالله أكثر من أي وقت فات،
1: باش هكا تقدر يعني ذاك الفراغ
2: تحمي راسها، وزائد تعمر ذاك الفراغ اللي خلاه ذاك الزوج،
1: حتى أنها تقدر تدخل في علاقة خاطئة كشيماء.
2: ممكن أكيد تقدر تخطأ، يعني
1: تقدر تزرب أنها تقدر
2: وتختار يعني شخص ماشي مناسب ليها، وزائد يعني غتختار شخص غير باش تلبي هي ديك الرغبات الجنسيه ديالها، فبالتالي اكيد غيكون يعني خطا، حيت حنايا في علاقاتنا يعني ما كيكونش غير الجنس اللي جامعنا، لكن يعني حاجات اخرى زوينه كتكون جامعنا، والجنس غير جزء من ديك الحاجات.
1: وقتاش مزيان نبداو مع الاطفال التربيه الجنسيه؟
2: انا شخصيا كنشوف باللي مزيان نبداو مع الاطفال ديالنا التربيه الجنسيه في سن مبكره، ملي هو بيبي وفي المراحل اللي كتجي من بعد، مزيان اننا يعني نحاولوا نجلسوا مع الطفل، نحاولوا يعني حتى في القضيه ديال المساله ديال ديال الدوش يعني يدخل مع الأب ديالو ولا الأم ديالو يتعرف الاختلاف اللي كاين يعني في ما بين الجنسين زائد نجلسوا مع الطفل اكثر ونحاولوا نعلموه في سن مبكره انه ما خصوش يخلي شي حد يقيسه يعني ما عندش الحق لاي واحد انه يعني يقيس الجسد ديالو او يحاول يتقرب منه نحاولوا نوصلوا ليه الثقافه الجنسيه غير يعني خطوه زائد بشكل بسيط حيت يعني اي حاجه كنزرعوها من بعد غادي تعطي نتيجه فاكيد غنبداو معاه غير شويه بشويه هو كيتعلم هو كيزيد يكبر وكيزيد يعرف باللي راه يعني اللي راه كاين اختلاف باللي راه يعني ما عندش الحق لاي واحد اخر ولو غير اخته او الاخ ديالو انه يشوفه او يشوف الجسد ديالو يعني يكون يتعلم يحترم يعني الجنسين يعني ويشوف ولا ينظر لذاك الاختلاف بنظرة ديال الاحترام ويعني احنا ما كنحاولوش نقولوا باللي يعني الثقافه الجنسيه كتكسر داك الاحترام اللي كيكون ما بين الاب والابناء ديالو لا بالعكس الا عرفنا كيفاش نوصلوها بطريقه سليمه بطريقه اللي علميه بطريقه ديال يعني بطريقه بسيطه اللي غيفهمها لنا الطفل فاكيد ما غيكونش يعني قله احترام ولا غادي يكون عيب فهكا انا كنشوفها
1: شيماء نصيحتك لكل مرة بخصوص الموضوع ديال الجنس بالأخص حنا كنهضروا على المرأة اللي مطلقة أو اللي أرملة
2: فكيف ما قلنا قبل ضروري المرأة ملي كتطلق ولا كتفقد الزوج ديالها ضروري ما كتواجه تحديات صعيبة في حياتها بسبب الجنس فبالنسبة لي النصيحة اللي غنعطيها إنها تعمر قلبها أكثر بالله حيت ماشي الجنس هو اللي غيعمر داك الفراغ اللي تركوا داك الزوج والله هو الوحيد اللي غيقدر يملأ داك الفراغ يعني مهما حاولت تدخل في علاقات عابرة مهما حاولت انها تقلب على باش تملأ داك الفراغ وغالبا ما كتحاول تقلب على شي حد تدخل معاه في علاقة باش يعني باش تلبي داك الرغبات الجنسية ديالها وما تحسش باللي راها بوحدها وبالتالي كتزيد غير يعني تحبط كتر وكتزيد غير تبعد على الله فبالنسبة لي داك الفراغ غيعمر غير بالحب ديال الله وغادي تزيد تقرب ليه كتر يعني تصلي ليه كتر وهو غادي يعينها هو غادي يعني هو اللي كيبغيها فحتى في اختيار مثلا الشريك اللي غادي يجي من بعد ولا هذا غادي تكون هي مشبعه بالحب ديال الله فما غاديش تنظر لذاك الشريك ديالها على اساس غير يعني كائن اللي كيلبي الرغبات الجنسيه ديالها فقط لكن غتشوفه كانسان غتشوفه كشخص غتحبه كذات وماشي يعني فقط ما غتنظرش ليه بنظره خايبه
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك وسمعتنا الحلقه ديال اليوم سالات نتلاقاو في حلقه جايه موضوع جديد من برنامجكم انا حيره

0: لا كتفكروا في الارتباط وما عارفين شنو ديروا. اليوم في حلقة جديدة من برنامج أنا وهو غنهضروا على الموضوع الارتباط، هاد المرة خطوات الارتباط. معنا سامية في هاد الحلقة، كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزة. وانتي سامية مرحبا بك.
1: شكرا
0: سامية. بغي نسولك شنو هو المعنى ديال الارتباط؟
1: الارتباط هذه واحد الكلمة اللي كبيرة بزاف، واللي المفهوم ديالها ما واضحش عند بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس كيتسألوا شنو الارتباط وشنو المعنى دياله. الارتباط هذه كلمة كتبين أن كاين اتحاد بين جوج ديال الناس ولا جوج ديال الأطراف، وهاد الأطراف بيناتهم واحد العلاقة اللي عندها هدف وطبيعة معينة. وكاين بزاف ديال الأنواع في الارتباط. كاين ارتباط اللي كلنا كنعرفوه بين الزوج والزوجة، كاين ارتباط اللي كيكون بين الأم والأطفال ديالها، ارتباط الأصدقاء، الارتباط ديال الإنسان مع الله، ولا ممكن ارتباط في العمل اللي هو الخدمة.
0: واش سامية نقدروا نقولوا الارتباط هو الزواج؟
1: الارتباط هو غير جزء من الزواج وماشي هو الزواج. الارتباط اللي بغينا نشرحه هو كلمة اللي كتوصف العلاقة اللي كتكون بين الراجل ومراته، وأنهم دخلوا في واحد العلاقة اللي هما متاحدين فيها. والارتباط اللي كيكون بين الزوج والزوجة هو علاقة الهدف ديالها أن جوج الأشخاص يعيشوا لله ويكونوا أسرة، وفي نفس الوقت يتمروا في الأرض ويكونوا بركة لها من خلال الأطفال اللي كيولدوا.
0: شنو اللي كيميز الارتباط المسيحي؟
1: أكيد الارتباط المسيحي مميز بزاف، وعلاقة زوينة وعندها واحد العمق كبير. من اللي كنقولوا جوج ارتبطوا، هاد شي كيعني أنهم ما بقاوش جوج الأشخاص، ونقدروا نقولوا أنهم رجعوا واحد، حيث الراجل ما بقاش بوحده والمرأة بوحدها، ولكن هما في المسيح رجعوا واحد. وفي الإنجيل كنلقى واحد الآية مهمة بزاف، كاينة في متى 19 والآية 6 كتقول: وهكا ما غيبقاوش جوج ولكن غيوليوا ذات وحدة، واللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. هاد الآية كتلخص لنا العلاقة ولا الارتباط المسيحي، حيث من اللي الراجل ولا المرأة كيختار ولا كيقرر يرتبط، هو ما كيبقاش عايش غير لراسه، ولكن كيرجع متساحد وملتصق بالشريك دياله. وهاد الشيء ما كاين شي حاجة اللي كتبطلو ولا يعني تفرقوا، كما كتقول الآية اللي قريناها عدابة، أن اللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. وعلى هذا الشيء ما كنلقاوش طلاق كاين في المسيحيه. سمحي لي نكمل. وحاجه اخرى، الارتباط المسيحي اللي كنسول على المعنى ديالو وعلى شنو اللي مميز فيه، كاين تكريس في الزواج ولا في الارتباط المسيحي، بمعنى كل واحد من الطرفين بجوج كيكرس راسه للاخر. المراه كتكرس راسها للراجل، والراجل كيكرس راسه للمراه. وهنا كنفهموا أن الارتباط في المسيحية علاقة خاصة بزاف ومميزة، حيث لا الشخص كرس راسه لشي حاجة هو ما يقدرش عاوتاني يكرس راسه لشي واحد آخر، بمعنى الراجل ما يقدرش يتزوج كتر من المرأة، وحتى المرأة في نفس الوقت ما تقدرش تزوج كتر من الراجل.
0: وقتاش سامية نقدروا نقولوا أن الارتباط اللي كنهضروا عليه كيولي خطية؟
1: أكيد في بعض المرات الارتباط إلا ما كانش بهذه الأسس اللي هضرنا عليها وهذه القيم والمبادئ اللي ذكرناها في الحلقة اليوم كيولي خطية. وهنا غنهضر على حالة بالضبط اللي الارتباط كيكون فيها خطية. مثلا من اللي الطرف اللي غنكون غنرتبط به وأنا مؤمنة، طرف ماشي مؤمن. مثلا البنت غتاخد واحد ماشي مؤمن، ولا الولد غياخد وحدة ماشي مؤمنة. هاد الشيء شي حاجة اللي الكتاب هضر عليها، والكتاب واضح في هذا الموضوع، والكتاب كيقول أنه ما كاين الشركة بين النور والظلام. فهذه حاجة. وممكن الارتباط يكون خاطية من اللي مثلا أنا مرتبطة وغندخل في علاقة واحدة أخرى، ولا نرتبط بواحد آخر. ونفس الحاجة بالنسبة للراجل، إلا هو مرتبط بمرأة وبغى في نفس الوقت يدخل في ارتباط آخر مع مرأة واحدة أخرى، فهاد جوج الحالات هما اللي نقدر نقول عليهم خاطية.
0: قبل ما يتخذ القرار ديال الارتباط، سامية احنا عارفين أن الارتباط قرار مهم، هو طريق الزواج، والزواج هو ثاني أهم قرار في حياة الواحد من مور أنه يختار يتبع المسيح أكيد. فإلى واحد بغير ارتبط شنو خاصو يدير؟
1: أكيد كاينه

0: يعني ما يكون مزيان إلا أنا تأكدت من هذا الشيء. والحاجة الثانية اللي مهمة قبل الارتباط هي أن الولد والبنت بجوج بهم يستشروا مع ناس اللي كبر منهم واللي كيتيقوا فيهم، ممكن مثلا الوالدين ولا أباء روحيين ديالهم ولا أي شخص آخر اللي غيكونوا مرتاحين معاه وعارفين أنهم إلى شاركوه بشنو باغيين يديروا بشنو الحاجة اللي كيفكروا فيها غينصحهم وغيكون قادر يشوف الحوايج. وحيت أكيد كما كنعرفوا إلى البنت والولد عندهم مشاعر، ففي هذا الوقت غيكون صعيب عليهم ياخذوا القرار الصحيح، حيت ما كيكونوش شايفين بعضياتهم على حقيقتهم ولكن عايشين في الحب والغرام. فغيكون مزيان الى شخص اخر من برا تدخل ويعاونهم في هذا الشيء.
1: شنو هي المشوره وعلاش هي ضروريه؟
0: المشوره هي اللي هضرت عليها شويه دابا واللي هي نهضروا مع ناس وحدين اخرين. هي ملي كنقولوا المشوره نمشي نطلب النصيحه والارشاد من ناس وحدين اخرين، فيها مثلا غيوجهوني غيتدخلوا باش يحلوا خلافات والتحديات اللي يكونوا عندي. وانا كنصح كل كوبل يكون كيدير المشوره حيت هذه شي حاجه مزيانه للعلاقه ديال الجوج، مثلا الرجل والمراه. ويعني ماشي ضروري ولا الكوبل ملزم ينفذ داكشي اللي كيقولوا ليه الناس اللي كيديروا معاه المشوره، حيت الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، ولكن نقدروا مثلا نسمعوا للرأي ديالهم ولكن القرار الاخر كيرجع لينا.
1: كلا مثلا وقعوا مشاكل بين الكوبل، واش كنحملوا المسؤوليه للناس او للقاده او للناس اللي كنثقوا فيهم اللي درنا معاهم المشوره؟
0: بطبيعه الحال لا، ما كنحملوش المسؤوليه لاي واحد هضرنا معاه ولا خدينا نصيحه من عنده، حيت كما قلت من قبل الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، فهما كيقولوا لنا غير الرأي ديالهم ولا الحاجة اللي هما شايفينها وكينصحونا بها، ولكن القرار في الاخر هو كيرجع لينا. فإلا في أي وقت أنا خديت قرار ولا اختاريت ندير شي حاجة، هذا كان الاختيار ديالي ماشي الناس اللي جبروني أنا ندير شي حاجة، فأكيد ما نقدر نلوم حتى واحد ولا نقول أن شي واحد هو اللي غيتحمل المسؤولية في القرار اللي خديت أنا.
1: شكرا لك سامية. مستمعاتنا نتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش ترتبطوا وشنو ديروا إلا نتوما كتفكروا في الارتباط. نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا هو، وديما على راديو معجزة.

الواقع أنه أنا مع المسيح تصلبت أيضا يا رب، لأن الصليب عنا أحنا المخلصين مش مجرد علامة ولا حاجة نتبهاو بيها قدام الناس. الصليب حقيقة، وهو قوة الله اللي حبنا من كل قلبه ومات من أجلنا وقام. وحياتنا اليوم اللي نحب نعيشوها ليه بالإيمان.

0: ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ على الإنترنت إيجار مكاد www أخبار مفرحة .com. akhbarmufriha.com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده، شي مرات كنت كناخذ الطوبيس وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما خساسره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال زطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كان ما كنش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكونترول اللي كيقطع للناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا، الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليله حلمت بحال اللي كان شويه الليل، وانا كنشوف السماء، كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد، وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة بالباسبور طويلة، ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان أمين معايا وعاوني بزاف هذا الباسبور، لأنه في الحلم قال لي إلا أمنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والأمانة، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هادشي قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليو من أجلي والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميتو. وملي لقيتو عطيتو داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كان جلس عليه باش ما كان بقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة ليا كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البراء للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البراء غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عطيتو عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليو من أجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل نائب العامل. وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحال اللي في شي قصر. كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق الطاوله وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف، وبدار الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط، هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل، وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.